بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

البصر ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت. لا إله إلا وحده لا شريك له. لا إله إلا وحده لا شريك له. لا إله إلا وحده لا شريك له. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا، اللهم انت السلام من كسر، احينا الاموات يا رجال القرآن. اللهم انا اذكرك وشكرا عبادتك، الهي ربي انت سبحان الله.